نرجع شو نروان يجينا دولين أفريقيا كل شيء شيء بس بيتل نا دولين وتابتل ثلاثة نا كل ساين ستار سيفن دولين لايك سيفن كونفليت باي أوزاف أوف كوين Reported in position. Latitude 49 degrees. 5 to 3 knots. Longitude 006 degrees. 290 degrees. Course 081 degrees. Speed 867 degrees. Start about the white vessel.